الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الجليلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

قائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

وعلى آله وصحبه ذوي الاهتداء. أما بعد، فيعبد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sedang jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sambil kita niat itikaf dalam Masjid Baitur Rahman, sambil menunggu waktu Isya, marilah kita mendengar sedikit tentang ilmu, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم كيف نناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسسنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa muallifu wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullahu ta'ala ajma'in. Wa la budda ayyuhal talibu minar riyadati وليس هي مجرد تقليل الطعام والشراب، بل هذه الرياضة من جملة الأسباب التي تعين المرتضى على رياضة المقصود، وهي رياضة النفس، وهي التخلق بالأخلاق الحميدة والإصلاح عن الأوصاف الذميمة. فإذا قل من الطعام والشراب والمنام صافى قلبه وأشرق لبه ويسيل عليه التخلق بالأخلاق المرضية والصفات السنية من تحمل الأذى وكف الأذى. dan tidak boleh tidak, wahai penuntut, daripada melatih diri, tidak boleh tidak daripada riyadhah, melatih diri kita bagaimana nafsu kita bersih daripada sifat-sifat yang tercela. Walaysa hiya, dan tidak adalah dianya riyadhah itu semata-mata mensedikitkan makan dan minum. Tidaklah riyadhah tersebut cuman mensedikitkan makan dan minum, cuman sekedar mensedikitkan makan dan minum, bukan itu saja yang dimaksudkan dengan riyadhah. Tetapi itu memang sebahagian daripada jumlah-jumlah riyadhah. Ada yang lain yang perlu kita melatih diri kita, yaitulah melatih riyadhah

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: لهم أموالهم ليسدوا عن سبيل الله وسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا ويجعل
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Nur Jannah, kembali hadir untuk melengkapi bacaan makra untuk malam ini. Ya baik, saudara pendengar, silakan setelah Ibu Nur Jannah tadi untuk membacakan makra surah Al-Anfal ayat 36 hingga ayat 37. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Iya, silakan Pak Rusli.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.

0: بهم حسنة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض على بعض فيحكمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nuraini di Batoh menyempurnakan makoranya. Assalamualaikum.
2: Wabarakatuh.
1: Ya, apalagi Ibu Nur?
2: Ulang lagi boleh?
1: Ya, silakan.

والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل

فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث

قائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد